Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah usikum bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل وأكبر

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي وسلم.

الله أكبر. سيدا إني وجهت وجهي الذي فطر الحنيف الله لا نشرك به إن صلاتي وسلامي ما دين الأحرام

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر، ربي اغفر لي وارحمني واهدني. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم أيها النبي، أشهد أن لا إله إلا الله، سيدنا إبراهيم.